0: وسوا صالحين باش نتوكم لفيزيت السوشيتيت مالتين على دين الجمعة. الوصل باش تخلص المزاتة اللي هي الموتيس كوميونتي راديو اللي هي $8 كل بيرسونا. نهجوكم باش تخلصوا المزاتة تاع الراديو عشان ما يكونش هم فلوس باش تخلص الكرة الراديو يسبيتشا. الكوميتات تاع سانتا كاتارينا يشتاق يفزع وكل اللي المزاتة وصل باش تتخلص اللي هي بنسيونانتي $8 من مش ممبرو $10.
1: Kumitat ta' Santa Katarina jixtieq jaħżel lill-membri kollha l-prezzijiet tal-lanċis minn Settembru sa jkunu hekk. Membri $16 kull persuna, minn mhux membru $20 kull persuna. Il-Festa ta' Santa Katarina. Il-Kumitat ta' Santa Katarina wkoll jixtieq jaħżel li Settembru l-klabb sa jopera mis-sala tal-Oklis li qiegħed wara l-Knisja ta' Kristu Re. Locklees. L-indirizz huwa Christ the King Parish, 456 Henley Beach Road, Locklees. Is-sala qiegħda wara l-Knisja. Resaq iż-żmien biex niċċelebraw il-Festa Santa Katarina Veġni u Martri, nibdew bil-famuż ballu nhar is-Sibt 14 ta' Novembru li se jkun fis-Sicilian Social Club Klemżig, fejn niċċelebraw 40 sena minn

وس وصلنا في التميم بروغرام مي هورنس بيرال هات تو غاسب دن شانديرا ين رون فلينكيما برنادت انسلمو كوم ازو كوم كومبلمنت الجوناتا تايبا اسا سيرنال اول بروغرام بل نسمعو مل بينا تا مايسترو ميتسي الماتش فاموس الشيح دان سيرن دا مل باندا سانتا نين تا بركركارا. You have been listening to the Maltese program on 5EBI FM, the number one station, which is now celebrating 50 years of multicultural radio.